وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

أَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

0: قول الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن. وننزل

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: إخوة الإسلام, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
0: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
6: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya teriring doa dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik hidayah, keberkahan, ampunan dan segala kemudahan untuk aktivitas kehidupan kita ketika di dunia dan aktivitas kehidupan kita mempersiapkan diri menuju akhirat kelak di alam keabadian. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan sebelum kami hadirkan kajian ilmiah edisi sore hari ini, kembali kami akan sampaikan berkaitan dengan informasi diselenggarakannya Tabligh Akbar untuk kami mengundang kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, terbuka untuk umum. Program Tabligh Akbar bersama Fadilat Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi Hafizullah, sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizullah Ta'ala, diselenggarakan pukul 9.30 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 8 Agustus 2026 Masehi. Silakan bagi Anda yang bisa hadir dan berada di wilayah Cilengsi serta sekitarnya untuk bisa menghadiri Tabligh Akbar ini, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari pelajaran yang disampaikan nanti. Berikut kami hadirkan kajian bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri M.A. Hafidahullah Ta'ala, dari kumpulan kajian hadis-hadis akhlak. Kami pilihkan mengenai berbakti kepada orang tua di pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat. Kita merujah kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها بر الوالدين، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير والآيات في هذا المعنى كثيرة ولذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين في لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب وكأنه رحمه الله يقول يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك لكن الوالدان أحق وأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين في لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب وكأنه رحمه الله يقول يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك لكن الوالدان أحق وأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حتى

0: الخلق الفاضل، والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك، لكن الوالدان أحق وأولى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وحرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل وأي العمل أحب إليه، وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ويدل الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية، وليست على رتبة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله عز وجل. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي هي حق الله على عباده وبر الوالدين، نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها، والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن إحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخلاق yang berikutnya adalah bagaimana berbakti kepada orang tua. Karena itu merupakan di antara mukaddimah akhlak, dan itu adalah pendahulunya bagaimana seseorang berbakti kepada orang tuanya. Karena itu merupakan hak kepada sesama manusia yang paling diutamakan dan muamalah yang paling indah. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dengan hak orang tua di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Di antara salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbakti kepada orang tua. Begitu juga di dalam ayat yang lain, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Katakanlah, "Mari kami bacakan kepadamu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap dirimu. Janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua." Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian mensyirikkan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur li wali walidayka ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah aku kalian akan dikembalikan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mendahulukan di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab-bab yang sangat luar biasa, dan salah satu yang pertama adalah tentang berbakti kepada orang tua. Tentunya yang demikian merupakan isyarat bahwa sesungguhnya orang tua dan berbakti kepada mereka adalah hak yang harus didahulukan, dan itu merupakan di antara adab dan muamalah yang paling mulia, menunjukkan budi pekerti yang sangat luar biasa. Seolah-olah Imam Syafi'i atau seolah-olah Imam Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan, "Wahai kalian yang membaca adab-adab yang berkaitan atau adab yang sangat mulia di dalam Islam yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ketahuilah bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan adab

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. القراءات القرآنية.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.